0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة أنا إنسان كثير منيح عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات ثلاث مظاهرات صح؟
1: روح اعملوا لي
0: طلعت مظاهرات وثبت على الصهاينة وكمان في هودي الأولاد الصغار نكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف فإنه تاني أطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي يعني أنا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي بس إنه مش على الصبح الساعة 2 11 12 بكون تمام لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب بركي بيحط لنا كونديشنر بجهنم وكمان شغلي دخلك يا ربي

0: قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الإسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين، أبي يخدموش بالجيش، نحن أهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم. أتعبد ويه.
1: The last night you were in Ramallah.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are some, there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
0: For me, on my set, there's...
2: potentially problematic.
0: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
3: وانت جايت لنا الكوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
4: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في شيء بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فعملوا علي هيك مقاطعات وهيك، بس انه بس كملت، يعني مش انه هاي، بس بقول لك
2: obviously we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
0: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
0: yes,
2: perhaps, but
0: exactly,
2: not to attack them.
0: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing to everybody. خلاص. It's make me dying inside. Who's come to watch me? At least الناس اللي جاية تحضرني تتغير. تطلع مع أسئلة، تفكروا الموضوع. كان في محجبات امبارح. تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله، عصبوا، صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلموا علي. They accept me. That is a change.
5: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سامع، يعني لازم تفهم
6: انه
5: ردة الفعل دائما مش متوقع، مش ما بتتوقعيش منه شيء.
0: اوكي، وي ويل دو ات. اي ويل take this 5 minutes and put some...
2: And put another 5 minutes, yeah.
6: If we practice it at some point tomorrow.
4: Maybe like...
0: Let's try to laugh, okay? It's worth me.
2: Yeah. I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
2: yeah. Anywhere else should be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour.
6: Taking
2: and
6: it
2: it's a storming success and we're going to kill everywhere.
0: Yeah.
2: But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
0: It's difficult to be a woman in the world generally. Especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
7: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
8: Yalla.
9: ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسب تضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو متفقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندا كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات من الكبتات من البلاغ من المسبات
10: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the Mazad. And now we have a big, big, big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
11: زي ما انت شايف مطبات سيارات شوارع حديد
12: It's a romantic walk, isn't it?
11: Yes, romantic, beside the wall. Sam, beside the wall. Yo, yo, Beit Awa, Beit Awa wall. Yes, do more.
12: Look at the fridges. These are fridges.
11: Fridges. Thalajat, ghassalat, thalajat, ghassalat.
12: Yes, this thalajat is the fridges. Ghassalat washing machine.
10: Beit Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
7: In 1948, big parts of Palestine was occupied.

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكلة وما قدرتش احجز موعد. فبالنهاية حجزنا ورقة انه اجتنا دعوة من المستشفى او مرافقة من المستشفى لحتى نطلع تصريح لمدة يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو تهربت تهريب، لو ما سكوني شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking,
4: and let
3: them work inside.
5: Don't have any control on this situation. Just waiting.

0: مش عارف اتقبل مين انا، شكلي منيح مش منيح، شو مين انا؟ قلت له لازم اجمل بشرف ربك. عرض امك يعني وحياه ربك. طويل وهبيل على الفاضي، شو بتسوي انت بحياتك خي يا حبيبي؟ اجمل، تقبل حالك، امن بحالك، هقبل الكش هاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك بالخرا. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه انا عارف اللي هو. حمست انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله، متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف انه فيش عندي تصريح، متأسف انه فيش عندي كارت ممغنط، بس ان شاء الله رب العالمين راح اخواني واخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وان شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم نعم انا فخور بحالي، زي ما قال محمود درويش بعرف شو قال، قال اشي اكيد عن الوطن والمعاناه اللي هو ضحكش، نحكي اشياء جديه عن الوطن، الوطن ممنوع نضحك عليه.
1: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
0: اسأل حبيبي.
1: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
0: طبعا احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشي، نظارات، قميص، بنطلون. شايف؟
1: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
0: نعم كيف بيلبسوا؟
1: هيك؟
0: هذا الموحد عندكم.
1: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع الواحد فينا بتشوف زلمة. ها
0: يا لا انا مش زلمة.
1: لا لا لا لا لا لا حنا
0: اسكت.
1: والله ما ما مش قصدي.
0: شرف ربك اسكت.
1: والله العظيم
0: انا مش زلمة.
1: انا مش قصدي والله العظيم.
0: ايش قصدك يعني انا مش زلمة؟
1: انت فاهم قصدي انا يعني؟
0: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمة.
1: احنا يعني.
0: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمة؟
1: مش عارف
0: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمة؟
1: والله يمكن امسك.
0: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ هيك.
2: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
3: هسه هاد الريفيو عن أي عرض فيه هون؟
2: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا وي جو.
4: رام الله خلص مطمس.
2: ستاند اب كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة تحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
4: ها.
5: ساعة ولك هديني بيت الساعة 7.
6: I know.